أنا وجوا بثيان قطس رجنا نسا ألوفوا ألوفوا بثيان شرط يقوم أجمع سوا نما يهي أليمت أنا وفا أدوانا لدي فوهدين فرموانيا أمي سوا